0: leva-nos a experimentar uma lógica essencial de gratuidade, na qual a graça nos precede para além da agitação mundana. O Sacrosanto Concílio mostra que esses sinais sensíveis significam a santificação do homem e que o símbolo remete para um conjunto de sentidos e valores. A água, por exemplo, jorra do lado de Cristo e torna-se sinal sacramental da imersão batismal. Por isso, é necessário deixarmo-nos educar pelos ritos da liturgia, cuidando da beleza das celebrações e empenhando-nos numa autêntica mistagogia. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto cordialmente tutti i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, avviciniamoci alla fonte della misericordia e della tenerezza di Dio, affinché il risorto trasformi il nostro cuore, rendendolo più paziente, generoso e compassionevole. Il Signore vi benedica.
2: I warmly greet all the Portuguese-speaking pilgrims. Dear brothers and sisters, in this month dedicated to the Sacred Heart of Jesus, let us draw near to the source of God's mercy and tenderness, so that the risen Lord may transform our hearts, making them more patient, generous and compassionate. May the Lord bless you.
0: Tornando-o mais paciente, generoso e compassivo. E não nos cansemos de rezar pela paz. Que o Senhor vos abençoe.
2: We now listen to the greetings and Pope's summary of the catechesis read in Arabic.
3: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا ليون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وتأمل في بعض المكونات الأساسية للليتورجية المقدسة وهي الطقس والعلامة والرمز. قال: إن الطقوس الليتورجية ليست مجرد احتفالات عشوائية، بل هي وسيلة كنسية ينقل الله من خلالها نعمته إلى المؤمنين، وهي تمنح الحياة المسيحية شكلاً روحياً يساعد المؤمن على اختبار حضور الله والمشاركة في الصلاة والعبادة والوحدة والشركة الكنسية. كما تعلم الإنسان أن يخرج من الفردية والدخول في منطق المجانية والإصغاء لعمل الروح القدس، وتظهر العلامات والرموز الليتورجية كوسائل تعبر عن سر الخلاص، ولها قدرة لتعمل وتبدل الإنسان. ومن ثم من الضروري أن نربي أنفسنا بحسب مفاهيم الليتورجية برموزها وأعمالها، فندرك جمال الاحتفال الليتورجي العميق. فالليتورجية الحية مصحوبة بكرازة مناسبة تساعد الإنسان على الانفتاح الحقيقي للقاء الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare i sacerdoti religiosi provenienti dal Medio Oriente. Lo Spirito Santo è la nostra guida e il nostro sostegno nel cammino della vita. Apriamo il nostro cuore a Lui perché ci conduca alla verità e ci riempia della pace di Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
3: I greet the Arabic-speaking faithful,
2: especially the priests and religious from the Middle East. The Holy Spirit is our guide and our support in life's journey. Let us open our hearts to Him, so that He may lead us to the truth and fill us with the peace of Christ. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. And now we are going to listen to the Pope's greetings and summary, read in Polish.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja Soborowa Sacrosanctum Concilium zwraca uwagę na konstytutywne elementy liturgii świętej, którymi są obrzęd, znak i symbol. Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną szatą, ale pośrednictwem Kościoła, które rodzi w nas duchową wrażliwość i pozwala doświadczać obecności Boga przez Jezusa Chrystusa. Przez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd formuje nas do słuchania Słowa Bożego, do dziękczynienia i adoracji, do braterskiej wspólnoty i komunii eklezjalnej. Gramatyka obrzędu utkana jest ze znaków i symboli właściwych liturgii. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem uświęcenia, które może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. A partire dalla solennità del Corpus Domini e nei giorni successivi renderete un culto particolare a Cristo presente nell'Eucaristia. La partecipazione alle processioni eucaristiche, soprattutto da parte delle famiglie, dei bambini e dei giovani, sia una coraggiosa testimonianza di fede e ricordi a tutti che Dio è presente in mezzo al suo popolo e lo accompagna nella vita quotidiana. Vi benedico tutti.
4: Oto słowa Ojca Świętego.
2: I extend a warm greeting to the Polish people. Beginning with the solemnity of Corpus Christi and in the days that follow, you will offer special worship to Christ present in the Eucharist. May participation in the Eucharistic processions, especially by families, children and young people, be courageous witness of faith and remind everyone that God is present among His people and accompanies them in their daily lives. I bless you all.